نفس مغلقة، بوابة الفوار مغلقة، دور مغلقة، ظهري مغلقة، والنشاش مغلق، وبوابة إذن مغلقة. أما محافظات الشمال مدخل سلفيتا الشمال، سالك بروقين، سالك زاطرة، تواجد المستوطنين يرجى الحذر. طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر. حوارة سالك، بوابات حوارة سالك، طريق 17 سالك دوار يتمام، تواجد المستوطنين.

0: Get by while the world is ending. Had to catch a flight straight out of London.
1: شطور بس عشان صبور كل هنا معني بضل الأمور مش درجاتي بطالب أفوز كل هنا بيخزي شوف الأمور.